اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

ربك عطاءً حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث 29 ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حديث yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madhaji sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yasin wal

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi min al-'amal fihin min hadhil ayyamil 'ashr." Enggak ada hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di sini dalil dari Nabi terkait tentang keutamaan agungnya hari-hari pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seorang muslim mukmin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak terasa baru kemarin kita menyambut datangnya bulan Ramadan, menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Maka saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan agung hari-hari yang istimewa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah tatkala dilakukan di hari-hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapatkan kesempatan berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah berzikir, mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, at-takfir, Allahu Akbar. Nabi mengatakan perbanyak, untuk berzikir, mengucapkan zikir tersebut. Disuruh kita memperbanyak. Di hari yang mulia ini, untuk kita membasahi lisan kita, dengan berzikir, dengan zikir tersebut. Di riwayat yang lain, Nabi mengatakan juga, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Jadi perbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, zikir ini, kalimat ini, empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yang memiliki keutamaan yang besar. Di sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ini adalah junnatun minan nar. Ini adalah perisai, tameng dari api neraka. Orang yang mengucapkan zikir ini akan menjadikan baginya tameng bagi dirinya tatkala nanti fi yaumil qiyamah. Akan datang kepadanya laksana pasukan yang akan menjaga dirinya dari api neraka. Dan juga bahwasanya zikir ini setiap kalimat yang diucapkan maka baginya yughras, baginya ditanamkan baginya apa? Syajarah fil jannah, pohon di surga. Maka manfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memudahkan kita melakukan berbagai amal kebaikan di hari yang mulia ini.
1: هذا الدين شامل كامل لجميع أمور الحياة ولجميع ما نحتاج إليه فيما يقربنا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنك أيها الموفق قد تجد من يتشدد في هذه المسألة وفي نفس المسألة من يفرط فيها، فالزم الوسطية الحقة والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله عز وجل كامل شامل لجميع نواحي الحياة. أيضا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية أن يلزم الإنسان الهدي النبوي، لا يشاد هذا الدين ولا يضيع ولا يفرط في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. أيضا جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا عليه أنه قال: تركنا، يعني من قول أبي ذر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما نحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سلوك الطرق المنحرفة والطرق التي فيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل قد هلك وظل وأظل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص دائما وأبدا على لزوم دين الله سبحانه وتعالى. وما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جميع ما نحتاج إليه. يقول أهل العلم: إما تأصيلا وإما تفصيلا. إما ذكرت أمور تأصيلية، قواعد شرعية عامة تندرج تحتها مئات وعشر مئات بل آلاف المسائل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا تفاصيل بعض الأمور ونص على أمور مخصوصة وبين حكمها. فلذلك هذا الدين شامل كامل لجميع نواحي الحياة، نطبقه في جميع المواقف. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا قال له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لكم؟ فسلمان الفارسي ما جار هذا الرجل ورد عليه بغضب وانفعال، قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فكل ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله عز وجل بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi SAW? Al muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa akhadha mal hada, dia pernah mengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan ya kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didzalimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط.

0: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث 36، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: barang siapa meringankan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah akan meringankan darinya satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal ini.
0: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith as-Sahihah an-Nabawiyyah. Al-Hadith al-Khamis wal-Ishrun.
2: Hadis ke-25.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam: wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami mengerjakan sholat, dan mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan suatu bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala karenanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula apabila ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, tentu ia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim.
4: من أذكار المساء

0: من أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله

0: إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

عليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة

0: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله، وعشيرته لا تسامي عشيرة
1: سابات.

0: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسكنوا

يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد

النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما فطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً

رحيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله والمرسلات عرفا فالعاصي

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

الآخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل

عنها كلا إنها به تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فليأ

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف

يسجدون الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم

ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى نارا حامية تسقى

صلبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wal syafi'i wal watri wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

0: له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

قربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر

بسم الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

0: قَالَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر